بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

كفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

0: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

مفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

0: كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا
1: بالله من الشيطان الرجيم
0: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

ذُوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

الرشد وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد.

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ضرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

بعيد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

مخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء،

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

بزينة، وأن يستعففن خير لهم، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

أبنائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا

زفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا

كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً

خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين

سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا.

مبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

0: عليم.
1: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين.

إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين.

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلمنا.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: هلا ومية هلا وأهلا بكم بظهرية جديدة ومساء الخير عليكم أكيد وين ما كنتوا بأي مكان وأيضا كل اللي يسمعنا على موجتنا 105 ميجا هرتز أو عن طريق تطبيق راديو حلمنا. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، وسؤال مسابقتنا اليوم يقول: أي من هذه الحيوانات يعيش لفترة أطول، السلحفاة أم الكلب؟ طبعا مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وأيضا أرقامنا هي 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وأكيد خلينا نبلش بمشاركاتكم واتصالاتكم، وعندنا أول اتصال نقول له ألو. ألو
1: هلا.
0: يا هلا، من وياي؟
1: ساجدة.
0: ساجدة، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول، السلحفاة أو الكلب؟
1: سلحفاة.
0: سلحفاة، شطورة ساجدة، وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو.
2: مرحبا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
2: معك أحمد.
0: أحمد، أحمد، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أم الكلب؟
2: السلحفاة.
0: السلحفاة، عاشت ايدك يا احمد ونورتني. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، بلال وياي؟
3: بلال.
0: بلال، بلال، اي من هذه الحيوانات يعيش اطول، السلحفاة او الكلب؟
3: السلحفاة.
0: اكيد السلحفاة، شطور بلال وعاشت ايدك، نورتني. وعندي اتصال اخر. الو الو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: مع قاسم مقيم اختارين.
0: يا هلا بقاسم. قاسم، اي من هذه الحيوانات دي يعيش فترة او يعيش فترة اطول، السلحفاة ام الكلب؟
4: اكيد السلحفاة.
0: اكيد السلحفاة. طيب قاسم، شنو الوضع حاليا، اخر المستجدات وياكم؟ انا سمعت البارحة من ابو محمد انه اجوي اشخاص او اجى شخص من الممثلية السامية وصارت محاورات وياه بخصوص الاوضاع داخل المخيم، فشون الوضع هسه؟
4: والله ايه نعم، صار بي حوار بخصوص الطلعة، انه العالم صار يقول نحن نطلع، وصار وهن جايين هذول المفوضية مشان ايش العالم، ايش ناقصة مطالب، ايش مطالب، يعني ايش بي عنكم نواقص. والله وصراحة عم نشوف ناس عم تطلع، يعني كل يوم عم يطلعوا عيلتين وثلاثة يوميا بشكل يومي، عم بيجي كفلاء ويطالعوا كفيل بكفل العيلة وعم طالعة.
0: حلو، يعني دا يصير اكو خروج من المخيم بس بكفالة.
4: ايه نعم نعم، بيكون كفالة عسكرية الله اعلم، ويعني يوميا بشكل يومي عم بيطلع عيلة عيلتين.
0: طيب زين قاسم، عندك علم انه مثلا خلينا نقول انت عندك احد يكفلك، فعندك علم مثلا الاجراءات ايش قد تطول ويا العوائل؟
4: والله ما عندي علم والله صراحة بالشغلة، يعني بس انه اذا العيلة قدمت على طلعة بجوز شغلة اسبوع يمكن الاجراءات، الله اعلم. هيك
0: يعني تقريبا خلينا نقول يعني ممكن تتجاوز الشهر، لو ممكن يعني هي اقل من الشهر كلها.
4: يعني تيطلع أهل المخيم كله؟
0: لا أقصد يعني الشخص اللي يكون عنده كفيل ويقدم طلب، يعني طول ويا أشهر لو أقل؟
4: لا لا لا، ما بي أشهر، ما بي أشهر، ما بيك شغلات، ما بي، لا جوز أسبوع أسبوعين يطلع بجوز الله على هيك أو هيك يمكن.
0: الحمد لله. طيب وشون وضع المي هسه وياكم، الكهرباء؟
4: والله الحمد لله الكهرباء كويسة، يعني احنا عنا الكهرباء 24 ساعة، بتطفى احيانا هيك ربع ساعة نص ساعة، بتطفى احيانا بروحوا بريحوها شوي كني وبتشتغل، كهرباء ممتازة عنا الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله، ان شاء الله من احسن احسن، وان شاء الله يوم اللي ترجعون لمناطقكم ايضا يا قاسم.
4: الله يسلمك. الله يسلمك،
0: ممنونة من عندك ونورتني كل شهواية اكيد. وعندي ايضا اتصال. الو الو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
5: أم ورد.
0: أم ورد، أم ورد، مغيرة شي بالتليفون، سماعة، شو صوتك متغير من البارحة لليوم؟
5: شلون؟
0: دا أقولك مغيرة شي بالتليفون، السماعة، صاير أكو شي ويا الجهاز، لأنه صوتك متغير البارحة واليوم.
5: والله صوت الجهاز ما اعرف شنو صاير عليه، فعلا ملاحظ عليه من البارحه وجاي صوته مو كل هالشيء.
0: يلا ماكو مشكلة إن شاء الله يا ربي ما يكون أكو صاير بعطل إن شاء الله يعني شيء خفيف. أم ورد، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أو الكلب؟
5: لا السلحفاة.
0: السلحفاة تمام. زين أم ورد قولي لي شلون وضعكم هسه يعني العواصف الترابية، شلون وضعك الأطفال، شلون وضعهم بعد العاصفة؟
5: والله الحمد لله الأجواء زينة، العواصف ترابية ما بي، بس امبارح جانا مطر ما شاء الله وبرد، اليوم صباح الجو الصبح كأنه ثلج، برد برد حيل يعني باردة
0: الحمد لله يا رب. طيب ويعني البرودة هاي يعني خوما قاسية بحيث دا تأثر على الأطفال وعليك؟
5: لا انه مو البرد اللي يأثر الدرجة، انه ما طلعنا من الغرفة لحتى طلعت الشمس وشوي دفى الجو، بس انه ما شاء الله الجو يعني عن جد جو مطلوب يعني برودة زينة
0: الحمد لله يا رب. ان شاء الله يا رب الصيفية كلها تكون هيجي.
5: آمين إن شاء الله يا رب.
0: فدوى العينك حبيبتي أم ورد ونورتيني كل شهواية. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو.
1: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
1: زينب.
0: زينب زينب، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول، السلحفاة أو الكلب؟
1: السلحفاة.
0: السلحفاة شطورة زينب، وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
6: أحمد.
0: أحمد أحمد، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أو الكلب؟
6: لا السلحفاة.
0: السلحفاة، عاشت إيدك أحمد ونورتني باتصالك. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو. ألو. يا هلا وميت، هلا، من وياي؟ يا جماعة على الخط. ألو أسمعكم، من وياي؟
5: عبد الله.
0: أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أم الكلب؟
5: لا طبعا السلحفاة.
0: طبعا السلحفاة شطور عبد الله، وشكرا لاتصالك نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو.
7: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
7: صهيب.
0: صهيب صهيب، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول، السلحفاة أو الكلب؟
7: السلحفاة.
0: السلحفاة شطور صهيب، شكرا لاتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
5: ألو ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
7: ماجد.
0: أي من وياي؟
5: ماجد.
0: ماجد، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أو الكلب؟
5: السحلفة.
0: ماشي يا ماجد، عاشت ايدك نورتني. وعندي ايضا اتصال اخر. الو الو. الو. يا جماعة. يا هلا، من وياي؟
8: نصيفة.
0: نصيفة.
8: نصيفة.
0: لطيفة سوري أني آسفة. لطيفة، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول، السلحفاة أو الكلب؟
8: السلحفاة.
0: شطورة لطيفة، عاشت إيدك ونورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ زينب لو عائشة.
9: عائشة.
0: عائشة، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول، السلحفاة أو الكلب؟
9: السلحفاة.
0: شطورة عيوشة، وشكرا لاتصالك نورتيني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
5: ألو.
0: يا هلا وميت، هلا، من وياي؟
5: إيلاف.
0: يا هلا بإيلاف. إيلاف، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أو الكلب؟
5: السلحفاة.
0: عاشت ايدك يا إلاف ونورتيني كل شهواية. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
10: عبد الله.
0: أي من هذه الحيوانات يعيش أطول، السلحفاة أو الكلب؟
10: السلحفاة.
0: عاشت ايدك عبد الله نورتني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
8: أم محمد.
0: أم محمد، أم محمد، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أو الكلب؟
8: السلحفاة.
0: السلحفاة. طيب أم محمد، حاليا شلون وضعك؟ شنو آخر المستجدات وياك؟ أوضاعكم من ناحية يعني الاقتصادي، الوضع الاقتصادي، صحتكم شلونها؟
8: والله الحمد لله، نحن من دير الزور ولسه تعرفين بدايات تصليحات بدير الزور من بعد النزوح وبعد هالشغلات هاي.
0: صحيح. طيب الطرقات شلونها وياكم؟ زين أم محمد، الأطفال شلونهم حاليا كمدارس؟ نجحوا والامتحانات خلصت؟
8: نحن يعني كنا نازحين لنا شي 10 سنين برا المنطقة ورجعنا، لسه المدارس يعني بداية السنة، أطفالنا بالنسبة لأطفالنا ما درسهم خالص، قليل من الدرسهم.
0: زين، ناوية تخليهم بالمدارس إن شاء الله يعني على السنة الجديدة اللي راح تجي بعدين؟
8: إن شاء الله أكيد، يعني الواحد ماشي الخطيتهم بدهم يدرسون يتعلمون.
0: طبعا أكيد. زين أم محمد، تمشين إن شاء الله يعني بإجراءات أو الأوراق للأطفال حتى على مود السنة الجديدة يبلشون مدارس؟
8: إن شاء الله أكيد، لأنه هم طلبوا منا أوراق جديدة لأنه مدارسهم كانت عن تغير وستن فارم أساتسة جديدة، مدرة جديدة، بدنا إجباري ندرسهم ونمشي بوراقهم، هذا إجباري.
0: الحمد لله، إن شاء الله يا ربي يعني تسهيل من رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي أيضا تكون متسهلة المعاملات والأوراق.
8: آمين يا رب العالمين، إن شاء الله.
0: فدوى لعينك أم محمد، نورتيني كل شهواية. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
11: ألو، بخير.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
11: معك محمود.
0: محمود، محمود، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أم الكلب؟
11: السلحفاة.
0: السلحفاة. تمام يا محمود، عاشت إيدك ونورتني، شكرا لهواي اتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو ألو يا جماعة، ألو، يبدو انه الانترنت ضعيف عندهم. زين، عندي اتصال اخر، خلينا نشوف، ناخذ اتصال اخر. الو الو،
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
12: محمد.
0: ابو محمد، يا هلا ومية هلا بابو محمد. ابو محمد، اول شيء، اي من هذه الحيوانات يعيش فتره اطول، السلحفاة ام الكلب؟
12: اكيد السلحفاة.
0: أكيد السلحفاة. طيب أبو محمد، شلون أوضاعكم؟ شنو صار بعد ما مثل ما قلتني يمكن البارحة أنه جوي من الممثلية السامية، أكو صارت مستجدات يعني أو أي شيء جديد، صارت أخبار جديدة؟
12: والله ما في أي أخبار، يعني أجو فقط يعني تسمعوا على الآراء المتطلبات ومستجد وهذا يعني، وعدوا اني يعني راح اقدم مراوي، راح اقدم بالنسبه يعني مشان الصيف الحر، يحسن الغذاء المستقبل، لكن في طلب واحد يعني اللي يعني كانوا يتحملوا واحد مخيم بالنسبه للدراسه، في مدرسين من المخيم من داخل المخيم وعطوا شهادات واحدين، فقدموا اني يعني نحن ندرس، هذا رفضوا التدريب حصل المعلمين في مدارس المخيم.
0: يعني راح يجيبون للأطفال مدرسين من خارج المخيم كادر تدريسي حتى يدرسون الأطفال.
12: هذا يعني نحن كنا نتأمل يعني فيه هون أولا يعني بشأن البطالة يعني العالم بيشتغل، وفي ناس كفوا يعني عندهم شهادات التدريس، لكن هذا الطلب مرفوض يعني.
0: طيب زين أبو محمد، ماكو أخبار عن مثلا أنه يسووا لكم مكان مخصص أنه مثلا على مود تشتغلون به، أو ما قالوا لكم أنه ممكن راح يسووا لكم ورش حتى يعلموكم حرف معينة؟
12: لا لا، ما في هالوعودات، إن قالوا لا نحن راح طبعا نأخذ بيانات منظمة الإحسان، رجعت أخذت بيانات وأخذت يعني مهمة أي شخص بالعيلي، فهي هالمهنة هن راح يدرسوها، وأي يعني صار عمل داخل المخيم يكون يعني صاحب المهنة هذا يخدموه، ولمرة واحدة يعني يشتغل لمرة واحدة
0: يشتغل مرة واحدة
12: مرة يعني يعني ما في فرص عمل يعني هالشغل هذا يعني بس المخيم صراحة يعني مطالع يعني قاعدين يعني قاضين على الانترنت صراحة ما في أي عمل يعني ما يعني والله نظلم من المال يعني من أي شغل نشتغل.
0: حقك فعلا أبو محمد، يعني يعني الملل هي المشكلة، إنه البطالة تسبب أيضا ملل، فالواحد يمل يتعب من القعدة بالبيت، أو خلينا نقول يعني القعدة بدون ما يسوي أي شيء.
12: نعم صحيح، يعني ما في هاي فيلة يعني الحين نبحث عن عمل على شغل ما في، يعني إيش من وين ممنوع تطلع لبرا تشتغل ضمن هون ما في عمل.
0: فعلا حقك أبو محمد، إن شاء الله يا رب، يعني إن شاء الله يا رب العالمين تفرج، وإن شاء الله ترجعون لمناطقكم.
12: والله إن شاء الله، بس والله ما يعني لها فتحوا مجال كفالات عسكرية، يعني أنا أقول لك كفالة عسكرية بتحسن كفالة عسكرية بتحسن إن شاء الله خيراتكم، ما مشكلهم اللي مخرج بكفالة عسكرية بأنسنية.
0: صحيح فعلا، أحد أصدقائنا أيضا قبل شوية قاسم قال لي أنه أكو عوائل دا تطلع من المخيم أو دا تخرج من المخيم لكن بكفالة عسكرية.
12: لا لا صح، قال ما يعتوى لأنا رحت استشرت في الموضوع، في أرهد دخل أحد الأشخاص عسكري وقال هكذا عوائل راح تطلع طبعا من ضمن عشيرته، يعني من قرابينه، هو عسكري وهذا قرابينه هون وراح يطالعه.
0: طيب زين أبو محمد، أنت لعاد ليش ما تطلع إذا هو من أقاربك؟
12: ما يعني نحن من نشوف الطريق، ما مشكلة إني يعني من نعرف إني يعني من أقارب اللي بدهم يطلع، مو من أقاربي أنا
0: اللي من أقارب اللي دا يطلعون. نعم
12: أيوة، يعني من ضمن عشيرته من أقاربه، فأي واحد إله هون ما يجي طالعة، فنحن نعرف الآلية هل هي بدها موافقة في الشام إلا من هون، لكن لسه لحد الآن ما عرفنا يعني الأمور شلون لما تطلع، هل هو هذا من هو نفسه هذا بيشتغل بيطالع عوائل وياها ولا عوائل ما فيها ما طالعة، الحقيقة لسه أمر غامض شوي.
0: فعلا حقك، إن شاء الله يا ربي يعني تتوضح بالأيام الجاية الطريقة أو الآلية بشكل كامل حتى تعرفون شلون تقدرون تتصرفون.
12: والله إن شاء الله نعمل يعني
0: إن شاء الله يا ربي يا أبو محمد، وشكرا لك كل شهواية نورتني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
13: ألو خالي،
0: يا هلا بروح خالي، كيفك عيوش؟
13: عم لعبي كيفك؟
0: أنا منيحة إذا أنت منيحة. عائشة، أي من هذه بدو العينك، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول، السلحفاة أو الكلب؟
13: لا سلحفاة.
0: سلحفاة، شطورة عيوش، وشكرا لاتصالك نورتيني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
14: ألو مرحبا،
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
14: أم هيثم معك.
0: أم هيثم، شلونك أم هيثم؟
14: والله الحمد لله مبسوطة هيك بسمع صوتكم.
0: فدوا العينك، احنا الاكثر. ام هيثم، اي من هاي الحيوانات يعيش اطول، السلحفاة ولا الكلب؟
14: لا السلحفاة معمرة.
0: السلحفاة معمرة، تعرفين ايش قد تعيش ام هيثم؟
14: والله بس فوق الالف سنة والله اعلم، لانه عمره طويل.
0: فعلا صحيح، السلحفاة تعمر هي مو الالف، بس أكو لحد الآن سلاحف معمرة تقريبا للميتين يوصل عمرهم هيك شيء.
14: أنا عندي خبرة بالأعمار، بس إنه أكيد عمره طويل أكثر من باقي الحيوانات.
0: والله أم هيثم تريدين الصراحة، بيني وبينك اليوم أنا عرفت المعلومة.
14: نبقى منفتح.
0: ها هي شو يعني، او اليوم عرفت مو المعلومه مال المسابقه، عرفت معلومه ايش قد اعمار السلاحف.
14: مش قد يعني تقريبا.
0: والله ام هيثم بيهن قبل شويه، يعني قبل تقريبا ساعه دا اقرا بيهم 165، وعايشه ذيك سلحفاه 260، وسلحفاه 230.
14: أقل من ألف يعني السنة.
0: أقل من الألف. أم هيثم الله يخليك تعيش ألف سنة، حتى يمكن هاي يحسبوها من الديناصورات.
14: لأنه مبيني عوات شكله وهيك سبحان الله مبيني إنه بتكبر كتير.
0: أي سبحان يعني الله.
14: وخاصة هذا اللي عليها يعني سبحان الله مدري كم سنة لحتى يكبر شوي
0: حتى يكمل نموه صحيح. شو يسموها مو صدفة هاي صدفة يصيحوا لها نسأل فهد صدفة فهد يقول لي صدفة
14: صدفة
0: يلا ما
14: يخالف
0: عندكم اثنين
14: عندنا تنتين وساكنين بالطابق الثاني حاليا بطابق ثاني عند بنتي يعني
0: يا عيني أنا أتذكر كان عندي سلحفاة ظليت أطيها خس يعني ما تحملت
14: إيه بتاكل خضرة بتاكل من الورد
0: أي
14: أنا صراحة
0: وكلش لطيفة السلاحف
14: أكيد بس مفيدة بالبيت أكيد إلها إفادة موجودة بالبيت
0: طبعاً بحس طبعا اكيد ان شاء الله يا ربي يعني البنوته تتونس وياها وان شاء الله يبقون يعمرون وشكرا لك كل هوايه يا ام هيثم نورتيني وعندي ايضا اتصال الو الو
15: السلام عليكم
0: عليكم السلام يا هلا من وياي
15: ام احمد
0: يا هلا بام احمد ام احمد اي من هذه الحيوانات يعيش فتره اطول السلحفاه ام الكلب ها أم أحمد يمكن أم أحمد النت عندها ضعيف أم ناخذ اتصال آخر ألو ألو
16: هلو
0: يا هلو مية هلا من وياي
16: عبيد
0: يا هلا أبو عبيد عبيد أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول السلحفاة أم الكلب
16: السلحفاة
0: السلحفاة عاشت إيدك يا عبيد نورتني وعندي اتصال آخر ألو ألو
17: السلام عليكم
0: عليكم السلام يا هلا من وياي
17: أم لورنس
0: أم لورنس أم لورنس أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول السلحفاة أم الكلب ها أم لورنس أم لورنس تسمعيني يعني أي يا الله قالت السلحفاة أوكي عاشت إيدك أم لورنس نورتيني شكرا إلك وعندي اتصال آخر ألو ألو يبدو أنه فصل الاتصال زين ماكو مشكلة خليني أرجع أذكركم يا جماعة سؤال حلقتنا اليوم يقول أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول السلحفاة أم الكلب وطبعا تقدرون تتواصلون ويانا على أرقامنا 0939-595-97 و 0969-45-31 وخليني نشوف فهد عندي اتصال ألو ألو ألو يا جماعة يا هلا ومية هلا من وياي
17: شهد
0: شهد يا هلا بشهد شهد أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول السلحفاة أم الكلب
17: السلحفة
0: شون
17: السلحفة
0: السلحفة تمام زين شهد شون الوضع حاليا وياكم شون هصحتكم أخباركم الحمد لله يا رب طيب وشهد شلون وضع الكهرباء وياكم وضع الماء
17: كل
0: أربعة أيام
17: تجي
0: كل أربعة أيام تجي الكهرباء
17: الماء
0: كل أربعة أيام
17: الكهرباء
0: الكهرباء ده تجي ساعة طيب ده يصير أكو تحسن تشوفين مثلا ده يصير أكو تحسن لو قبل كانت أحسن الكهرباء لو هسه صارت أحسن نفس الشيء يعني يوم هيج يوم هيج
17: شي أربع مسابقات ما قام يوصلني رصيد وأنا قام أفعل بيانات
0: حق تشهد، بس تعرفين احنا عندنا كوما اشخاص يعني يتصلون علينا بوقت المسابقة، فالاشخاص اللي يتصلون علينا هذول كلهم فائزين ويانا، فتعرفين يعني هي تجي جوائز بالدور، فان شاء الله بس يوصل الدور اللي قلتش ان شاء الله راح يوصلك الرصيد اكيد.
5: انا قام عرض انا طالب التاسع ويعني ما أدرس على البيانات.
0: تدللين راح أحكي ويا الشباب وإن شاء الله المسؤولين عن هذا الشيء إن شاء الله راح أحكي وياهم على مود يدزولك الرصيد بأقرب وقت. فدوى العين تشهد. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
18: معكم.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
19: أم أحمد.
0: أم أحمد، أم أحمد قبل شوية كنتي متصلة علينا وفصل قبل لا أسمع الجواب، صحيح؟ زين أم أحمد، أم أحمد
19: معاك أنسة معاك.
0: زين حبيبتي أم أحمد، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أم الكلب؟
19: معاك ما اشتبكة شوي ضعيفة، اشتبكة ضعيفة.
0: زين ولا يهمك أم أحمد، بس ما في سؤال.
19: السؤال هي السلحفاة.
0: الجواب السلحفاة.
19: إيه السلحفاة.
0: عاشت إيدك يا أم أحمد، نورتيني وشكرا لاتصالك كلش هواية. وخلي نشوف فهد، ها ماكو اتصالات؟ تمام فهد. زين يا جماعة الخير أرجع أذكركم أرقامنا هي 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وأيضا سؤال مسابقتنا اليوم يقول ما هو الحيوان الذي يعيش أطول يعني فترة أطول، السلحفاة أم الكلب؟ وعدنا أيضا اتصال. ألو ألو
20: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا من وياي؟
20: أبو أيمن.
0: أبو أيمن، أبو أيمن، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أم الكلب؟
20: السلحفاة أكيد، السلحفاة
0: أكيد السلحفاة. طيب أبو أيمن شلون وضعكم حاليا، يعني صحتكم، وضع الكهرباء وياكم، المي؟
20: والله الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لموضوع المي زين ممتاز الدرجة
0: الحمد لله يا رب. والكهرباء أبو أيمن؟
20: والله الكهرباء تقريبا دايرينها للمشافي والمحطات المي على المؤسسات الدولة بالضبط.
0: يعني بالوقت الحالي الكبيوت قليل دا يجيها كهرباء
20: بالضبط.
0: طيب كلش قد تقريبا دا يكون عندكم كهرباء، كل كم ساعة أو كم ساعة تجي باليوم؟
20: والله تقريبا هي بمناطق جاءت شقالة بها 24 ساعة، بمناطق لا ما بيها لأنه شبكات خربانة من أمور الثورة وأمور النهب والأمور هذه.
0: طيب زين أبو أيمن، أنت بمنطقتك إيش قد تقريبا، إيش كم ساعة تجيك الكهرباء؟
20: والله تقريبا في 12 ب 12،
0: يعني 12 ساعة تجي و 12 ساعة تكون ماكو يعني مطفية.
20: ايه بالضبط.
0: طيب ووضع المشافي شلونه وياكم ابو ايمن؟
20: والله وضع المشافي يعني كبداية زين ممتاز.
0: وحاليا يعني متدهور الموضوع لو يعني شنو اللي دي يصير حاليا؟
20: حاقول كبداية يعني الوضع زين كمشافي كخدمات كطب كشي بيها يعني ما لا بأس بها.
0: يعني الوضع طبيعي انه مو احسن شيء بس هم مو سيء.
20: بالضبط بالضبط.
0: تمام يا ابو ايمن، ان شاء الله يا ربي تتحسن الخدمات، وان شاء الله يا ربي تجي الكهرباء بعد بالايام الجايه ان شاء الله 24 ساعه.
20: آمين.
0: آمين يا رب. شكرا لك أبو أيمن كل شهواية نورتني. وأيضا يا جماعة الخير أرجع أذكركم أرقامنا هي 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وعندي اتصال. ألو ألو
21: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
21: يعطيك العافية.
0: فدوى العينك ويعافيك، من وياي؟
21: أم يوسف.
0: أم يوسف، أم يوسف، أي من هذه الحيوانات يعيش أطول، هل هو الكلب أم السلحفاة؟ ها أم يوسف.
21: السلحفة.
0: السلحفة. طيب أم يوسف شلون وضعكم؟ صحتك شلونها؟ أخباركم؟
21: زينة يعني ماشي الحال تمام
0: الحمد لله يا رب. إن شاء الله دائما بخير ونورتيني كل شهواية باتصالك. عاشت إيدك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا من وياي.
2: حفصة.
0: حفصة. يا هلا بحفصة. صارج قد ما مسولفة وياك. صارج قد ما مخابرة.
2: اي والله صدق.
0: اي والله. زين حفصة اي من هذه الحيوانات بالبداية يعيش فترة اطول، السلحفاة ولا الكلب؟
2: لا السلحفاة.
0: السلحفاة. زين حفصة شلون وضعك؟ اخبارك؟ امورك؟
2: والله الحمد لله بخير.
0: الحمد لله يا رب. وشون الوضع يعني ما أذكر بصراحة أنتي كنتي قايلت لي بداخل أيوة مركز الأمل.
2: شنو؟
0: حفصة أني مدى أذكر كنتي حاليا بداخل مركز الأمل أو طلعتي من عنده؟
2: أي مقدرت قبل سابقة
0: كنتي بمركز الأمل.
2: اي والله قديم قبل سنه تقريبا.
0: الحمد لله. طيب زين حفصه شلون هسه الوضع وياك بعد ما طلعتي؟ وضع يعني خلينا نقول الكهرباء، السكن وياك؟
2: والله الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: ماشي الامور. اي والله
0: الحمد لله يا رب. ان شاء الله من احسن الاحسن.
2: الله يسلمك يا ربي.
0: فدوا العينك يا حفصة وكلش أسعدتيني ونورتيني باتصالك. شكرا لك. وأيضا عندي اتصال آخر. فدوا العينك. ألو ألو. يا هلا ومية هلا من وياي.
18: أبو يوسف.
0: أبو يوسف أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أم الكلب؟
18: السلحفة.
0: عاشت ايدك يا ابو يوسف ونورتني باتصالك. شكرا لك كل شهواية. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو. الو يا هلا.
22: الو
0: يا هلا ومية هلا من وياي.
22: معك محمد.
0: محمد. محمد اي من هذه الحيوانات يعيش فترة اطول، السلحفاة ام الكلب؟
22: السلحفات.
0: السلحفات. طيب محمد شلون الوضع حاليا وياك؟ اموركم احوالكم الصحيه
22: تمام؟
0: الحمد لله يا رب. وابو العفو محمد يعني وضع الكهرباء، المي شلون وياك؟
22: المي ضعيف كثير والكهرباء الفواتير غاليه كثير.
0: زين الكهرباء ده تيجي بشكل يعني إيش كم ساعة تقريبا باليوم؟
22: لا تجي كتير، 3-4 ساعات.
0: 3-4 ساعات باليوم كله؟
22: إيه.
0: إن شاء الله يا رب يا محمد يعني تتحسن وضعية الكهرباء بأقرب وقت.
22: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وعاشت إيدك. شكرا لك كل شهواية ونورتني. وأيضا عندي خليني نشوف فهد. أكو اتصال؟ عندي اتصال. ألو ألو.
23: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. من وياي؟
23: أبو هدلة.
0: أبو هدلة. أبو هدلة أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أو الكلب؟
23: لا السلحفاة.
0: السلحفاة. طيب أبو هدلة شلون الوضع وياكم حاليا؟ صحتكم شلونها؟
23: والله الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. وشلون وضع يعني خلينا نقول الكهرباء وياكم، المي؟
23: كهرباء ما شفنا كهرباء من ست سنين
22: ما شفنا كهرباء.
0: لا
22: بعدين على الطاقة
0: يعني هسه حاليا تستعملون الطاقة الواحد طاقة الشمسية على مود الكهرباء.
22: أيوة بالضبط
0: تمام. وشون هوياكم يعني ده تفيدكم الألواح؟
22: شلون ما جد تفيد؟ هي تفيد،
0: هي اللي تفيد. طيب إن شاء الله يا ربي يعني تكون أوضاعكم دائما زينة، وإن شاء الله يا ربي ما تحتاجون أي شيء.
23: اللهم امين.
0: ممنونه من عندك ابو هدله، نورتني كل شهوايه. وعندي ايضا اتصال. الو الو
1: مساء.
0: الو يا جماعه على الخط انا دا اسمع كل شيء دا تحكوا. الو
3: مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
3: معك روان. زين
0: روان، يا هلا بروان، شلونك؟
3: الحمد لله رب العالمين. كيفك انت؟ ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله حبيبتي، انا بخير بسمع اصواتكم.
3: تسلمي يا رب.
0: فدوى قلبك روان. اي من هذه الحيوانات يعيش فتره اطول، السلحفاه لو الكلب؟
3: السلحفات اكيد.
0: السلحفات اكيد. عاشت ايدك يا روان ونورتيني كل شهوايه، شكرا لاتصالك. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمه، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
4: ميمونه.
0: ميمونه شلونك؟
4: يا هلا هلا بالحياه ان شاء الله
0: حبيبتي. ان شاء الله يا رب تكونين بخير.
4: الحمد لله الحمد لله بخير على الله.
0: الحمد لله يا رب. ميمونة، أي من هذه الحيوانات يعيش فترة أطول، السلحفاة أو الكلب؟
4: لا السلحفاة.
0: السلحفاة. ميمونة صار هواية ما مسولفين، شو أخبارك؟ أمورك؟ شو يصير كان وياك؟ صار هواية ما متصلة؟ أي
4: أيوة والله صحيح، والله بخير على الله، كل الوضع تمام.
0: الحمد لله يا ربي. خوماس دي صار عندك يعني لا سامح الله أكو ظروف أو مشاكل؟
4: لا والله الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. حتى لو تختفين ماكو مشكلة، المهم أنه إذا مختفي وأنت زينة ما عندنا مشكلة، المهم تكونين بخير.
4: لا الحمد لله بخير على الله والله.
0: الحمد لله يا رب، إن شاء الله دائما تكونين بخير.
4: الله يسلمك يا رب وانت بخير.
0: فدوى العينك يا ميمونة، وأسعدتيني باتصالك أيضا. ويا جماعة ميمونة كانت آخر اتصال ويانا. خليني أشوف الرسائل قبل لا نختم. إسماعيل دازنة، وأيضا عمر، وميمونة، وأبو أسيد، ومنو عندنا بعد؟ عبيدة، وأيضا أبو أحمد وهشام وأم سالم وأبو محمد وماريا. من بالله بعد عندنا موجود أيضا بعث لنا رسائل، خلينا نشوف. ساجدة أيضا دازت لنا رسالة، أبو شام دازنة، وأم محمد، أبو أحمد، وأيضا عبيدة مرة ثانية دازتنا الرسالة، أم فهد دازتنا الرسالة، أيضا نور دازتنا الرسالة، نور أي نور دازتنا الرسالة. ويا جماعة هواية من عندكم دازين رسائل وكاتبين إنه جواب السلحفاة. اليوم مسابقتنا كانت سؤال هيقول أي من هذه الحيوانات يعيش لفترة أطول، السلحفاة أم الكلب؟ والإجابة الصحيحة هي السلحفاة. السلحفاة هي من الحيوانات المعمرة، ممكن يعني عمرها يوصل إلى فوق 250 سنة. وأيضا أما بالنسبة للكلب فأقصى شيء ممكن يعيشه ممكن 13 سنة. طبعا تختلف من نوع لنوع من الكلاب، أكو كلاب يعيشون 6 سنين، أكو 9 سنين، أكو 10 سنين، لكن أقصى شيء 13 أو 14 سنة. ويا جماعة الخير وصلنا لختام مسابقة هذا اليوم. شكرا لكل اللي بعث لنا رسائل، شكرا لكل اللي اتصل علينا، شكرا أيضا لكل اللي اكتفى بالسمع واستفاد من معلومة اليوم. وأكيد إن شاء الله يا ربي دائما تكونون بألف صحة وعافية. كنت وياكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج كان وياي فهد. أيضا نحبكم كل شهواية، ومع ألف سلامة، باي باي.
6: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

حبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

من يوم

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز. We'll be right back.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

تستمعون إلى راديو حلمنا.

أعزائي مستمعي راديو حلمنا على الموجة 105 ميجا هرتز، أكيد برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة 4 مساء، وأكيد بمواضيع جديدة ومنوعة. وأكيد اليوم موضوع مهم جدا رح نحكي فيه عن الاحتياجات. تحتاج الأسر إلى العديد من الاحتياجات الغذائية اليومية، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي عم بيعيشها النازحون والعائدون أيضا في مناطقهم. فالكثير من العائلات تواجه تحديات كبيرة في تأمين الغذاء الكافي والمغذي لأفرادها، سواء داخل المخيمات أو بعد العودة إلى مناطقهم الأصلية. وفي هذه الحلقة من برنامج مضافتنا رح نسلط الضوء على واقع الأمن الغذائي والصعوبات التي تواجه الأسر ومدى كفاية المساعدات المقدمة لهم. طبعا مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31. وطبعا مستمعينا التواصل على برنامج مضافتنا عبر الاتصال حصرا، أكيد فينا نأخذ اتصالاتكم، وأكيد بيرحب بزميلي فهد بالإخراج.

0: وطبعا ناخذ معنا اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو.
1: اهلا،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: تحياتي، مين معي؟
1: يحيى.
0: تحياتي يحيى. يحيى عم تحكينا من المخيم، ما هيك؟
1: لا،
0: من وين يحيى عم تحكينا؟
1: من حمص.
0: من حمص. انت كنت بالمخيم وطلعت وهلا مستقر بحمص، صحيح؟
1: ايه.
0: طيب يحيى، اليوم عم نحكي عن الامن الغذائي، واكيد يعني كثير من العائدين يمكن عندهم تحديات كثير كبيره بما يخص تامين احتياجاتهم اليوميه من الغذاء. يحيى، بسؤالي الاول لك، هل هناك منظمات عم تساعدكم او بتقدم مساعدات غذائيه لكم؟
1: ابدا، ما في منوب.
0: ابدا ابدا، ما في حدا تواصل معك؟
1: ابدا ابدا ابدا، لا.
0: طيب هل حتى يعني حتى تواصل، ما تم تواصل معكم؟
1: لا، ولا تواصل ولا شيء منه.
0: طيب طيب كيف بتأمنوا احتياجاتكم اليومية؟
1: يا الحمد لله، في أنا وفي عندي قرايب، يعني نحن مطلعنا سوا. إيه، عم نشتغل الحمد لله.
0: يعني شو طبيعة شغلك يحيى؟
1: أنا والله عم أشتغل بالصناعة.
0: بالصناعة يعني بالسيارات؟
1: لا، تطعيج حديد وهيك شغلات، تطعيج الحديد للسيارات، شاحنات بار وقص.
0: يعني ايمت بلشت بالشغل؟
1: يعني اول شهر طلعت قعدت، ثاني شهر اشتغلت مباشر. يعني
0: من ثاني شهر بلشت تشتغل بالصناعة؟
1: ايه.
0: وكيف، مرتاح؟
1: الحمد لله،
0: الحمد لله. طيب يحيى، كم عندك عائلة؟ عندك أطفال؟ متزوج؟
1: لا والله ماني متزوج.
0: تمام. إيه. يحيى بدي تشكرك كتير وشكرا على تواصلك معنا، وأكيد لا تفوت معنا بالسحب.
1: شكرا،
0: تحياتي، أهلا وسهلا.

0: تمام مستمعينا مكملين معكم, وايضا ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
1: مساء الخير استاذ.
0: اهلا وسهلا, تحياتي, مين معي؟
1: ابو ماريا.
0: تحياتي ابو ماريا, كيف امورك؟
1: الحمد لله بخير, نسال عنكم.
0: تحياتي ابو ماريا. ابو ماريا, بعرف حضرتك ما كنت موجود بالمخيم.
1: صحيح.
0: ابو ماريا, شو طبيعة عملك؟
1: معلم مدرسة.
0: بأي مادة؟
1: الرياضيات.
0: استاذ مدرسة
1: الرياضيات صف سادس.
0: صف سادس, ما شاء الله. ابو ماريا, شو اللح يعني عم بتواجه صعوبة بتأمين احتياجات اليومية للمنزل؟
1: هلا البلد كله عم يعاني, مو بس انا. يعني أزمة على الكل تقريبا, يعني احتياجات اليومية يعني ما تخلص, من خبز, من ماء, من كل شيء, مواد غذائية يعني كلها بدها مادة, يعني بدها مال, والمال غير موجود, وعمل ثاني قليل.
0: شو عملك الثاني؟
1: يعني بالكهرباء.
0: باب الكهربائيات. تمام يا ابو ماريا, بدي اتشكرك كثير, واكيد فت معنا بالسحب, ان شاء الله تكون معنا من رابحين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا, اكيد تحياتنا لابو ماريا. ناخذ اتصال اخر نقول الو. يمكن ناخذ هذا الاتصال. فهودي, احيانا بيصير في مشكله بالاتصالات, بتمنى تبقى على الخط لحين يعني يربط الاتصال. نقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, اهلا وسهلا,
2: شلونكم؟ ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله. مين معي؟
2: مع قاسم. شلونك استاذ؟ ان شاء الله بخير.
0: اهلا بقاسم. قاسم من مخيم اخترين.
2: ايوه.
0: تحياتي قاسم, كيف امورك؟
2: الله يسلمك, والله الحمد لله بخير, طالما انت بخير نحن بخير.
0: قاسم, اليوم موضوع مهم, وممكن انت تعطينا معلومات عن هذا الموضوع. اليوم عم نحكي عن
2: هو لاني
0: عم تسمعنا, ما هيك؟
2: هو ايه, شو لك؟
0: اهلا وسهلا قاسم. عم تحصل مساعدات غذائيه منتظمه؟
2: والله المساعدات الغذائيه بيا نقص كثير. يعني
0: من اي ناحيه؟
2: يعني نحن من ناحيه عم نستلم بس معلبات. طيب المعلبات ايش بدك تسوي؟ يعني كل واحد كل يوم بده ياكل فول وحمص, بدنا زيت, بدنا برغل, بدنا رز, بدنا عدس, بدنا حمص, بدك سكر. السكر اهم شيء, يعني زيت نباتي. يعني بكثير نواقص بالغذائيه.
0: يعني زيت ما في؟
2: اي والله, زيت اهم شيء, هو اهم شيء اصلا بالطبخ, الزيت القلي, الزيت النباتي ما موجود. هالزيت بدنا زيت ضروري. يعني نحن هون عندنا علبه الزيت ب 30,000, هذا الاسبوع احنا صار مشترين علبتين زيت, والما عنده دخل منين يجيب حق الزيت؟ ما عنده دخل هون بالمخيم,
0: وكيف بده يطبخ؟
2: صح ولا مو صح؟
0: صحيح.
2: اي والله,
0: وما رح يقدر يطبخ اصلا اذا
2: ما رح يقدر يطبخ. حتى كمان انت كمان عم نواجه مشكله بطريقه الطبخ. الما عنده ليزريه هي على الكهرباء, الما عنده ليزريه ما بيقدر يطبخ. حتى كمان عم نواجه مشكله كاز, ما بي منين يجيب كاز. كاز غالي وما موجود حتى يوم متوفر بالمخيم.
0: صحيح. طيب قاسم, هل هيدي السلة الغذائية كافية للأسرة؟ خلينا نحكي شيل الزيت والزيت الزيتون أو زيت, خلينا نقول القلي والنباتي.
2: تمام,
0: هي كافية كمعلبات؟
2: المعلبات ما هي كافية, ما بيها غير فول وحمص وعلبتين مرتديلا وعلبة زيت زيتون نص لتر, ويعني شغلات قليلة. ما هي كافية السلة, لا ما هي كافية أبدا.
0: يعني
2: ايوه.
0: انت شو عادتكم قاسم؟
2: هلا انت, انا من ناحيه, انا بقول لك ما كافي من ناحيه انه هذا الشيء, يعني بدنا احتياجات غيره. اما كافي انه من ناحيه عيله انه هالحمص او زيت كافي. نحن يعني كل اسبوع اسبوعين نستلم سله كافيه, بضل عنا يعني زايده هي الحمد لله.
0: هاي يعني هي, بس انت قلت غير كافيه. إيه غير كافيه من اي ناحيه؟
2: غير كافيه من ناحيه احتياجاتنا. يعني احنا محتاجين, ما لنا محتاجين بس فول وحمص, عم بقول لك احنا محتاجين شغلات اكثر. يعني بدنا زيت, بدنا برغل, بدنا عدس, سكر, يعني هاي شغلات ضروريه بالبيت. صح لا مو صح؟ سمنه, يعني هاي شغلات ضروريه.
0: اوكي, يعني هي كافيه من ناحيه الكميه, ولكن ما بتغطي احتياجاتنا.
2: يا عين عليك. انا فهمت عليك. يا عين عليك.
0: تماما. طيب قاسم, مين عم يقدم لكم المساعده؟ يعني
2: والله في منظمات.
0: بتعرف اساميهم؟
2: بعرف بالمعلبات بتوزعوا منظمه الهلال الاحمر. وبمنظمة الإحسان بمنظمة شفق كني الله أعلم هيك هالأسامي هي.
0: الهلال الأحمر هو اللي عم بيأمن المعلبات.
2: الهلال الأحمر هو اللي بوزع معلبات. نعم. وبمنظمة
0: منظمة
2: تانية اسمها منظمة الإحسان.
0: إيه شو بتقدم لكم منظمة الإحسان؟
2: منظمة الإحسان بتقدم معلبات بس غير غير غير نوع. بيا طون وبيا سردين وبيا شراب سلس وشغلات هي هيك. غير نوع بس.
0: من من من طون وسردين أيو أفضل بالنسبة لك؟
2: إيه. والله أنا بالنسبة لي من الطون والسردين. والله. مطون السردين افضل.
0: اه يعني المعلبات
2: يعني شقد من كان بضل الطون والسردين اطيب من الفول والحمص. لما زدنا من الفول والحمص
0: يعني بتعتبره افضل.
2: ايه نعم.
0: تمام يا قاسم. بدي اشكرك كثير.
2: الله يسلمك.
0: وطيب
2: الله يسلمك يا رب.
0: كمان قاسم عندي سؤال اخير عفوا خطر لي.
2: ايه تفضل.
0: التوزيع الوجبات كيف بيكون؟ بشكل اسبوعي؟
2: لا هو انا ما حكيت لك عن موضوع الوجبات. الوجبات يوميا بس نحن صراحه يا اخي ما عم تزبط معنا الوجبات. ما عم تزبط معنا الطبخ مو نفس طبخنا. فهمت علي شلون؟ الطبخ مو نفس طبخنا. ما عم نقدر ناكله. الله وكيلك يعني الوجبات بكثير طب وجبات ما عم نقدر ناكله
0: يعني بعضها ما غير صالحه للاكل.
2: مو انه فاسد بس نحن ما عم نقدر ناكله. يعني ثلاث ارباع المخيم عانوا من الوجبات. بقول لك يا اخي الوجبات والله الحين ما عم اقدر الا العراقيل خيهم كيفين على الرز. العراقيل بحب الرز بموتوا على الرز. هو الوجبات يوميا رز يوميا بشكل يومي رز عليه لا اما شقه في صدر فروج لا اما فخاد. وكل يوم بالاسبوع بجيبوا بطاطا مقليه مع مايونيز ومع كولا توم او بطاطا مقليه وكولا بس بالاسبوع يوم واحد.
0: انت ما متعود على اكلات الرز دائما؟
2: نعم زدنا من الرزك. انا بقول لامي اطبخي برغل مشان الله مشان الله اطبخي برغل والله العظيم.
0: يعني والعراقيين بيحبوا هاي الاكلات الـ
2: يا اخي العراقيين بموتوا على التمن. هن بسموا الرز تمن. بموتوا على التمن. عندهم التمن اول نصب اول.
0: لا والتمن مفيد. أيوة يعني ولكن ممكن يصير
2: انه ما هو مفيد. صح يعني صح مفيد.
0: يعني فينا نقول انه الوجبات ما فيها تنويع.
2: ما بيها تنويع. لا بس سنتين بس رز وبطاطا فقط لا غير. والبطاطا كل اسبوع مره واحده بس.
0: فهمت عليك.
2: اي والله
0: فهمت عليك قاسم. طيب يا قاسم دي شكرك كثير. شكرا لك.
2: الله يسلمك.
0: شكرا.
2: الله يسلمك يا رب. والله شكرا لك. شكرا لكم انتم كثير. شكرا لك.
0: اهلا وسهلا بقاسم. اكيد شكرا لقاسم. ناخذ اتصال اخر نقول الو. انا
3: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا وسهلا.
3: اهلا فيك.
0: مين معي؟
3: ام هيثم.
0: تحياتي أم هيثم. كيف الحال أم هيثم؟
3: والله الحمد لله.
0: أم هيثم عم تحكي
3: يعني الموضوع اللي طارحينه اليوم
0: موضوع مهم.
3: من حمص. موضوع مهم بالنسبة للعائدين وبالنسبة للموجودين يعني اخطيب المخيم أختارين.
0: صحيح.
3: يعني الوضع مبين عليهم إنه كثير سيء اخطيب.
0: يعني ما يعني
3: بالنسبة للعيش
0: يعني تماما. سمعتي قاسم شو قال؟ يعني بيقول ما في تنويع بالأكل المعلبات.
3: كانت حياتنا أفضل لأنه كان يسلمونا كل المواد ناشفة ونحن نطبخها. كل واحد يطبخ على كيفه لأولاده. أما عندنا هلأ الموضوع صعب صار شوي.
0: يعني قبل عم تحكي عن مخيم الهول.
3: أي مخيم الهول كان المواد هاي ناشفة ناخدها ونحن نطبخ على كيفنا لأولادنا رز وبرغل وعدس وحمص كلها متوفرة. بس ما كان في معلبات متوفرة يعني صراحة. يعني في محاسن وفي مساوئ يعني هلا بالوضع الحالي والوضع القديم هلا. بالنسبه لنحنا بعد ما طلعنا من المخيم صار نحن وضعنا أسوأ من وضع كون انه نحن قاعدين برا وما في اي جمعيات او مؤسسات.
0: يعني ام هيثم ما في منظمات عم تساعدكم؟
3: صراحه في منظمه وحده اول ما اجينا على المنطقه ساعدتنا بكرتوني غذائيه.
0: شو اسم المنظمه؟
3: من كل شيء غراس الخير.
0: شو اسمها؟ عفوا راس الخير.
3: راس منظمة كويتية.
0: منظمة كويتية بس شو اسمها؟ انا اسف ام هيثم ما سمعت اسم.
3: غراس
0: الخير.
3: غراس الخير. هاي المنظمة يعني استلمنا غراس الخير. استلمنا منها كرتونة وهي بالسنة مرة هاي بتعطي لكل عيلة يعني صراحة يعني من السنة للسنة لحتى تحصل العيلة على كرتونة.
0: وكانت كميتها كبيرة؟
3: العدد كميتها انه ما كبيره بس منوعه من كل شيء يعني كل شيء بيحتاج البيت موجود فيها.
0: جميل جدا. طيب يعني فقط هيدي المنظمة اللي تواصلت معك ولا في منظمات أخرى؟
3: هلأ بعد فترة أنا حاولت أتواصل مع الهلال والمفوضية طبعاً وحسنا نوصل له الحمد لله للمفوضية للهلال السوري.
0: وشو قالوا لك؟
3: الهلال السوري قدم لنا أول مساعدة غير غذائية يعني من فترة أسبوعين تقريباً، هي سفنجات وحرامات وشادر وغراض كلها استلمها نفسها من المخيم، وهلأ متأملين من الهلال السوري كمان يرجع يعطينا إنه مساعدات غذائية مثل اللي كان يسلمنا إياها. بس إيمت ما بنعرف يعني، نحن عن طريقكم أنت ويعني نحن حابين أنتوا تناشدوا الهلال مشان
0: طبعاً هالموضوع. طبعاً نحن إن شاء الله نوصل صوتكم. طيب هيثم، سؤال هيك يمكن يكون خاص، كيف عم تأمني احتياجاتك اليومية؟ يعني أكيد السلة خلصت وهالحكي مصلوا زمان، كيف عم تأمني احتياجاتك حالياً؟
3: والله أنا تعلمت بالمخيم شغل الصوف النسج، يعني كنت معلمة بشغل الصوف أنا وبنتي. يعني حاليا عم أشتغل شغلات ألعاب صغيرة وأبيعها بالمدارس مشان أطالع حق الخبزات والخضريات، وابني كمان عم يساعدني، كمان ابني عم يشتغل. بس
0: إنه
3: عم يطلع بس مصروف اليوم. والله عمار يعني تمديد صحي بشيء خفان على طابق الثالث هيك شغلات يعني التالي يعني مثل ما بيقوله. بس إنه الحمد لله رب العالمين يعني إنه عم نطلع مصروف بيتنا، مصروفنا اليوم
0: الحمد لله. الحمد لله لقمه حلال، أهم شيء لقمه حلال.
3: لا الحمد لله رب العالمين، اللي بسعى إن شاء الله إنه بلاقي رزقه إن شاء الله رب العالمين ما بضيع حد.
0: الحمد لله يا رب. إمتى بلشتي بالعمل أم هيثم؟
3: والله من فترة أسبوعين، لأنه ابني كان شوي تعبان ومريض يعني مرض ضغط يعني صار إنه يتعب بالشغل، حبيت أبلش وأساعده، والحمد لله إنه في صار إقبال يعني بالمدرسة بالسوق إنه في هيك شغلات إنه عم توصى عليها، والحمد لله رب العالمين إذا بلشنا بهالمشروع إن شاء الله إنه ننجح.
0: كل التوفيق أم هيثم، وأكيد يعني أم هيثم خبرينا عن هذا المشروع بأكثر، يعني رح نتابع معك موضوع المشروع. يعني كتير سعيد فيك وفخورين فيك انه انت بوقت زمني قصير قدرتي توقفي على اجريك وحتى كمان يعني تفكري بموضوع العمل، يعني تشتغلي بشيء انت اصلا شاطره فيه ويعني وعم تشتغلي عليه. عاشت ايدك.
3: كمان انتوا كنتوا داعم لنا وقت نحن عم نحكي وصوتنا عم يوصل للمسؤولين كمان، نحن يعني كمان لقينا في مين يهتم فينا. يعني هلا نحن الهلال ما عرفنا مين وصل صوتنا للهلال صراحه، بس انا قلت بجوز انه عن طريق الراديو عن طريق اي منظمه انتوا تواصلتوا معه، بجوز انه وصلوا لنا للمنطقه انه وصلت المساعده عن طريقكم بجوز. وشكرا لكم طبعا انتوا لهالشيء اللي عم تقدموا لنا اياه، اذا انتوا كنتوا الوسيط بيننا وبين المسؤولين.
0: تسلمي ام هيثم، اكيد نحن عم نحاول جهدنا دائما لانه نوصل صوتكم سواء كان للمنظمات او حتى للجهات المعنيه اللي موجوده داخل المخيم او حتى اللي عم يشتغلوا مع بملف العائدين.
3: شكرا لكم.
0: أكيد هيثم فتي معنا بالسحب وسمعينا لآخر البرنامج حتى نقول اسم الرابح. تحياتي لك. أهلا وسهلا. طبعا مستمعينا مكملين معكم، التحية لأم هيثم، أكيد فخورين فيك أم هيثم، وعم نسمع يعني بتمنى نسمع الأخبار الطيبة ودائما يكون في تحسن بوضع جميع العائدين والنازحين. أكيد ناخد أيضا اتصال نقول ألو.
4: هلا،
0: تحياتي، مين معي؟
4: أحمد.
0: تحياتي أحمد. أحمد من وين؟
4: من حمص.
0: أحمد أنت كنت بالمخيم ما هيك؟
5: أقسم بالله.
0: تحياتي أحمد. طيب أحمد إمتى طلعت من المخيم؟
5: قبل حتى عدنا
4: المخيم ما صار لفترة طالع أنا ويعني شيخ مرابة.
0: حاليا أنت موجود بحمص. أحمد اليوم سؤالنا عن موضوع الأمن الغذائي والتأمين الاحتياجات اليومية. في منظمة تواصلت معك؟
4: صراحة لا والله ما في. يعني إحنا أصلا ما سعنا في الشغل.
0: يعني ما حدا تواصل معك أبدا من المنظمة؟
4: لا.
0: طيب كيف عم بتأمن احتياجاتك اليومية يا أحمد؟
4: والله من الشغل بالمصنع.
0: شو عم تشتغل؟
4: عم بشتغل بمصنع محارم.
0: شو طبيعة شغلك؟
4: إنه تسطير وهيك يعني طب كراتين تحميل تنزيل محلات هيك يعني جملة هيك.
0: هو مصنع ما؟
4: هو مصنعي بالصناعة.
0: طيب أمتى بلش بهذا العمل؟
4: صار لي حوالي شهرين.
0: يعني بدأت من شهرين وكيف شاء مرتاح إن شاء الله؟
4: والله لو ما في يعني عمل بيريح بس يعني الحمد لله ماشي أمور.
0: بس يعني يعني بتقدر تأمن احتياجاتك اليومية؟ أنت متزوج؟
4: لا لا.
0: شو عمرك يا أحمد؟
4: 17.
0: عمره 17. يلا العمر كله يا رب وكل التوفيق. وأحمد أكيد تفوت معنا بالسحب.
4: يسلم.
0: تحياتي لك. تحياتي. ناخذ اتصال آخر بتصور من المخيم. نقول ألو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مين معي؟
6: يعطيك العافية مرام.
0: أهلا وسهلا أخت مرام. مرام عم تحكينا من مخيم أختارين صحيح؟
6: لا طلعت منه.
0: أنا
6: ما دخلت على أختارين أنا.
0: من مخيم الهول حاليا موجودة من بحمص. طيب اليوم موضوعنا مهم مرام. عم نحكي عن الأمن الغذائي والاحتياجات اليومية. وقت رجعتي على حمص في منظمات عم تساعدك حاليا؟
6: لا والله أبدا.
0: يعني ما في تواصلوا معك؟ طيب في حدا تواصل معك؟
6: لا لا ما حدا تواصل أبدا.
0: يعني ما في أبدا ما في لا تواصل ولا؟ طب حاولت تتواصل؟
6: لا لا لا والله يعني سألت أكثر من حدا ما في حدا بيعرف وما يعني والمشكلة الوضع صعب يعني سبحان الله.
0: طيب كيف عم تنمي كيف عم بتأمني احتياجاتك اليومية؟
6: والله شو بعرفني يعني الأمور كتير صعبة عايشين سوا يعني أنا وأهلي هيك.
0: حدا بيشتغل؟
6: لا.
0: طب كيف عم بتأمنوا الاحتياجات خلينا نقول الأكل؟ ايه مرام سامعك. يعني عم تقولي الامور صعبه يعني كيف عم بتامنوا الاحتياجات؟ عبالي اعرف يعني خلينا نحكي الاكل الشرب
6: مثلا. هلا نحن قاعدين يعني مع طرف من اهلنا وهيك عرفت كيف.
0: يعني معتمدين على مساعده الاقارب.
6: ايه يعني تقريبا فيك تقول هيك.
0: طيب وعم بتفكري مرام انت عم بتفكري تشتغلي او تأملي
6: ايه اكيد.
0: شو حابة تشتغلي؟
6: والله اصلا ما بعرف يعني ممكن محل ألبسة او هيك شغلات.
0: عمل بمجال الألبسة يعني؟
6: يمكن هيك شيء.
0: بيع الألبسة؟
6: نعم.
0: ببيع الألبسة ولا صناعة الألبسة؟ ايه مرام يعني تشتغلي تبيعي؟ بتصور فصل من عند مرام. تمام. أكيد مرام شكرا لك. نأخذ اتصال آخر ونقول ألو. أكيد مرام فات معنا بالسحب. نأخذ ألو. نأخذ اتصال.
7: ألو مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا وسهلا. مين معي؟
7: معك محمود.
0: تحياتي محمود. كيف الحال؟
7: الحمد لله بخير. شو أخبارك؟
0: والله الحمد لله محمود. ونعد حكينا
7: من ريف الدير.
0: من ريف الدير. محمود اتبكت بالمخيم.
7: صحيح.
0: طيب محمود اليوم موضوعنا عن الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية. كيف عم بتأمن احتياجاتك اليومية؟
7: والله عم نركز على أساسيات يعني بظل الظروف المعيشية الصعبة والقلق يعني بالمحلات بشكل عام يعني عم نركز على أساسيات
0: يعني المواد الغذائية الأساسية.
7: صحيح.
0: طيب شو طبيعة عملك محمود؟
7: عم أعمل فني كهرباء منزلية.
0: والشغل تمام إن شاء الله؟
7: والله افتشت النهار عطل أسبوع.
0: يعني أحيانا ما بيجي شغل خفيف. الشغل خفيف محمود ما هيك؟
7: ألو
0: محمود سامعك.
7: أما كان الشغل ضعيف يعني.
0: الشغل ضعيف. يلا إن شاء الله بيتحسن محمود وشكرا لتواصلك معنا وأكيد فت معنا بالسحب. تحياتي لك محمود. نأخذ اتصال آخر نقول ألو.
8: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
0: تحياتي. مين معي؟
6: معك؟
0: نعم.
6: نانا.
0: نانا؟
6: نعم نعم.
0: بس فينك تعيدي الاسم؟
6: لانا. لانا
0: لانا لانا، اهلا وسهلا بلانا. لانا هي اول مره بتحكينا. لانا لانا من عم تحكينا من حمص؟
6: نعم. ايه من احنا من حمص.
0: اهلا وسهلا. كنتي بالمخيم لانا؟
6: اي والله.
0: مخيم اختارين، ايه ما ترجعتوا؟
6: احنا ما كنا بمخيم اختارين.
0: اه رحتوا من مخيم الهول على مخيم على الحمص. طيب لانا اليوم عندنا سؤال عن موضوع الاحتياجات اليومية والأمن الغذائي والأمور الاحتياجات. في تواصل معكم حدا من المنظمات؟
6: نحن لا والله ما بيتواصل معنا حدا.
0: يعني ما حدا تواصل ولا ما في ما في منظمة أدبت مساعدة؟
6: لا والله
0: ولا شيء.
6: والله ولا شيء.
0: طيب كيف عم تقدموا، كيف عم بتأمنوا احتياجاتكم اليومية؟
6: والله نحن قاعدين كلياتنا سوا، يعني نحن وبيت جدك،
0: يعني
6: يعني بنصرف على بعض.
0: يعني بيت جدك عم بيساعدوا؟
6: أيوة بس يعني ما بيساعدونا، بس يعني كلياتنا قاعدين سوا
0: نساعد بعض. يعني في حدا بيشتغل؟
6: أيوة. لا والله ما في حدا عنا بيشتغل.
0: طب كيف لك عم بدكم تنأمنوا إذا ما في حدا بيشتغل؟ يعني معتمد، يعني بتعتمدوا على مثلا عندكم مصدر مثلا زراعة، عندكم مثلا قطعة أرض صغيرة أو مكان بالحديقة بس بتزرعوا فيه أو شيء؟ يعني الوضع صعب لانا فينا نقول؟
6: نعم
0: فينا نعتبر الوضع صعب ولا ولا مقبول؟
6: الحمد لله
0: الوضع مقبول. طيب لانا شو عمرك؟
6: انا عمري 16.
0: عمرك 16، العمر كله يا رب، صوتك صغيره. فكرتي بالعمل؟ فكرتي بالعمل او بال يعني ممكن تكوني بتشتغلي او تعملي باي شيء ولا لا؟
6: لا.
0: ودراستك عم تفكري تكملي دراستك؟
6: والله ما بعرف، لنشوف.
0: يلا كل التوفيق لك لانا، واكيد فتي معنا بالسحب. تحياتي.
6: الله يسلمك. نعم
0: فتي معنا بسحب، بالسحب سحب الجائزه.
6: ايه تسلم.
0: اهلا وسهلا، تحياتي اكيد مستمعينا. شكرا لانا، اكيد شكرا للانا. وناخذ اتصال اخر ونقول الو.
8: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
8: كيفك استاذ؟
0: الحمد لله.
8: معك عمر.
0: تحياتي عمر. عمر من وين عم تحكينا؟ من حلب ما هيك؟
8: من المخيم.
0: من مخيم، من مخيم اختارين.
8: ايوه.
0: كيف الوضع عمر؟
8: والله الوضع يعني استاذ
0: خبرنا
8: ماشي الحال، نص بنص
0: نص بنص. اليوم موضوعنا يعني بيخص المخيم. عم تحصل مساعدات غذائيه بشكل منتظم؟
8: لا والله، لا والله استاذ مو
0: يعني. طيب ما في، سمعت من بالمخيم انه في سلة غذائية؟
8: والله اشتهت كل شهرين ثلاث
0: السلة الغذائية. وكل شهرين؟
8: ايه ثلاثة.
0: وقليلة بتكاف، كافية لعائلتكم؟
8: لا والله ما تكفي استاذ.
0: شو بتكفيكم؟
8: لو تكفينا شهر وشهر تشتري.
0: غير كافية. طيب مين عم بيقدم هيدي المساعدات عمر؟
8: شنو استاذ؟
0: يعني مين المنظمات اللي عم تساعد؟
8: والله مشكل استاذ.
0: مثل؟
8: مثل الهلال الأحمر.
0: الهلال الأحمر، نعم.
8: وبالمخيم بعالم. يعني مشكل استاذ، شو بدي أدي لك؟ يعني بشار تينطون كل شهرين ينطونك مرة.
0: فهمت عليك. طيب عم بيصير توزيع وجبات يومية عمر؟
8: شلون يعني؟
0: يعني أكل
8: وجبات؟ لا والله استاذ ما، لا لا ما.
0: يعني أنا عم بسمع لأنه في عالم عم بتستلم، يعني في ممكن في خطأ، يعني أنت بأي فيز؟ في فيز موجود فيه؟
8: في بيز يا استاذ يعني يوزعون الخبز ببلاش. أم حسب
0: يعني هلا مثلا قاسم عم بيحكي لأنه يوميا في وجبات عم تتوزع, وانت عم بتقول هلا لأنه لا يعني انا بس عم بستلم خبز بشكل مجاني, ولكن يعني انت يوميا لازم تدفع وتشتري اكل صحيح؟
8: ايه صحيح.
0: طيب عم تشتغل داخل المخيم ولا لا؟
8: والله استاذ على بسطة كبيرة بسكويت ثانية تمشي حالي.
0: على بسطة بسكويت.
8: ليه؟
0: كل التوفيق يا عمر وشكرا لك, يعني شكرا جزيلا لك وكنت معنا بالسحب. تحياتي, اهلا وسهلا.

طبعا مستمعينا مكملين معكم وناخد ايضا يعني فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 0932 95 95 97 او على الرقم 0962 55 46 31.

0: وناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: السلام. الحمد لله اخي. بس اذا فينك توطي صوت الراديو حتى تسمعني من السماعه. اهلا وسهلا. مين معي؟ عبيد. اهلين بعبيد. عبيد من وين عم تحكينا؟ عبيد بس اذا فينك توطي صوت الراديو. عبيد سامعني هلا؟
1: استاذي معك.
0: عبيد من وين عم تحكينا؟
1: والله من الباب يا استاذ.
0: من الباب. عبيد انت كنت بالمخيم؟
1: لا والله ما
0: كنت. طيب عبيد كيف عم بتأمن احتياجاتك اليومية؟
1: والله في عمل بس
0: غريب
1: يا استاذ.
0: فينك تعيد عبيد؟ ما عم بسمعك.
1: عم بقول لك في عمل بس قليل.
0: شو عم تشتغل؟
1: والله عم بشتغل في محمصة.
0: هذا صوت المحمصة هلا.
1: ايه.
0: وشو بتسوي؟
1: حسب.
0: يعني انت دوامك ثابت بالمحمصة؟
1: ايه دوامي ثابت بس النهار بنشتغل عليه بناخذ اجراء.
0: ما عرفنا نشتغلنا بناخذ اجراء. اها. يعني هو ما له شغل دائم؟
1: لا ما هو دائم. حسب الشغل.
0: تمام.
1: في شغل اعطانا اجراء، ما في شغل قلنا نروح.
0: تمام يا عبيد. عبيد انت من مدينه الباب؟
1: لا والله من ريف حلب الشرقي.
0: من ريف حلب. من ريف حلب. تحياتي عبيد. شكرا جزيلا لكن فت معنا بالسحب. تحياتي. أكيد شكرا لعبيد. في ضجة كثير جنب عبيد أكيد بتصور صوت المحمصة. أكيد كل التوفيق ويعطيك ألف عافية عبيد. يعني عم تحكينا بالعمل. أكيد نأخذ اتصال آخر. ممكن فهول يتحول الاتصال إذا أمكن. ونقول عن جاينا أكثر من اتصال. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم أستاذ.
0: أهلا وسهلا.
2: كيفك أستاذ؟
0: الحمد لله. مين معي؟
2: مع خالد.
0: حياتي خالد. خالد من وين تحكينا؟
2: من الباغوث.
0: من وين؟
2: من الباغوث. الباغوث
0: وين هيدي يا خالد؟ ريف حلب؟
2: لا بالباغوث بدير الزور.
0: بدير الزور. أهلا وسهلا خالد. أنت كنت بالمخيم؟
2: إيه
0: مخيم الهول وبعدين رحت على دير الزور ولا من مخيم اختارين؟
2: من المخيم الهول على دير الزور على الباغوث.
0: اهلا وسهلا فيك. طيب خالد في منظمة تواصلت معك لتقدم مساعدة؟
2: لا والله يا استاذ مش من طلعت من المخيم خالص
0: ولا حدا تواصل معك؟
2: لا لا لا يا استاذ خالص.
0: حاولت تتواصل مع حدا؟
2: لا بلا استاذ من طلعت من المخيم لا تواصلت مع حد خالص.
0: يعني من وقت خروجك من المخيم لم ما بتواصل معك حدا؟ طيب كيف عم بتأمل كيف عم بتأمل احتياجاتك اليومية؟
2: والله على الله استاذ.
0: كيف يعني
2: نهار تطلع 25 نهار تطلع 25000 نهار 50 تشتري بيها للبيت.
0: ايه بس انا القوة الشرائية يعني انت كيف عم تشتغل؟ عندك عمل؟
2: والله استاذ فاتح بسطة خبز.
0: بسطة خبز.
2: بيع خبز وعلى. ايه
0: بتبيع خبز وبتأمن احتياجاتك منها.
2: ايه ماشي الحال يعني طلع لك 50000 25000.
0: طيب وخالد عندك اطفال؟
2: والله عندي 5 استاذ.
0: الله يخلي لك اياهم. شو اعمارهم؟
2: والله 4 سنين 6 سنين. ستة.
0: فاتوا مدارس؟ لسه ما فاتوا مدارس، صاتهم صغار.
2: للحج ما فات.
0: تمام يا خالد، شكرا جزيلا لك، شكرا على تواصلك معنا، وإن شاء الله كل التوفيق والله يرزقك يا رب.
2: إن شاء الله.
0: تحياتي، أهلا وسهلا. أكيد شكرا لخالد، وناخذ اتصال آخر نقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
3: سارة.
0: تحياتي سارة. سارة من عم تحكينا؟
3: من حمد.
0: من حمد. سارة كنتي بالمخيم؟
3: نعم.
0: كنتي بمخيم أخترين ولا بمخيم الهول؟
3: لا، مخيم الهول.
0: مخيم، اوكي، من مخيم الهول. طيب سارة، اليوم عم نحكي عن يعني الامن الغذائي والاحتياجات الغذائيه. في منظمات تواصلت معكم لتقديم مساعده بما يخص الغذاء؟
3: لا ابدا، ما صار هيك شيء.
0: ما حدا تواصل معكم ابدا؟
3: لا لا لا. طيب انا اكثر من طرف هذا يعني اقدر يساعد بهذا المجال.
0: طيب كيف عم بتامنوا احتياجاتكم؟
3: هون قاعدين حاليا على الخال.
0: كيف سارة، فينك تعيدي؟
3: عم قلك قاعدين عند خاله.
0: اه، يعني انت مقيمة عند خالك؟
3: يعني مقيمة، يعني اكيد، يعني مو انه مقيمة بدي اقيم يعني، بس مو يعني غصب عني.
0: اها، يعني هن اللي عم بيساعدوا بموضوع الاحتياجات اليومية، صحيح؟
3: ايه
0: تمام.
3: طبعا.
0: طيب
3: طبعا.
0: سارة،
3: ايه
0: انت شو عمرك؟
3: انا؟
0: عمرك 30؟ في عمرك سارة 30 سنة؟ العمر كله يا رب. سارة، فكرتي تشتغلي او دوري على عمل ممكن، او ما بعرف اذا في حدا من العائلة ممكن كمان يعني عنده عمل؟
3: اي فكرت اكيد، يعني لانه الوضع صعب، يعني فانه بدك تحتاج انك تشتغل.
0: كيف شو فكرتي شو طبيعة العمل اللي عم تفكري فيها؟
3: حسب.
0: ايه سارة،
3: انا ما يصير لي
0: يعني، ما يعني
3: تسمعني؟
0: ايه هلا سامعك، تفضلي.
3: ايه قلت لك يمكن كوافيرة.
0: اه كوافيرة. كل التوفيق
3: يعني
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انت بتعرفي بهي المهنة؟
3: تمام. يعني عندي فكرة.
0: كل التوفيق سارة، وإن شاء الله يعني بتلاقي فرصة عمل بتناسبك. وشكرا لك. تحياتي لك سارة. تحياتي، وأكيد في اتماعنا بالسحب. أهلا وسهلا.

طبعا مستمعينا رح نوصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم, وأكيد رح نقول اسم الفائز معنا بعد الفاصل. مستمعينا الرابح معنا لهذا اليوم هي أم هيثم. ألف مبروك لأم هيثم, وأكيد رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزة, وأكيد نلتقي يوم غد في أمان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

0: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

كسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

ربكم، والله يختص برحمته من يشاء.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

مغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق،

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

حقا وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

أبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

حقيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك

خيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى.

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيها لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

وأكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

عنهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رَحْمَةً كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.